بابي ما خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير ربكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسمين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امری مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جيقر قوشا قي إيلام ديرين نشتمعنا قي فرهاد الشيرين يادقار قي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلكشياين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و مفانه، دیده برخا قریش و یما

مخبله جيب كيم بدستي دي ايش من اخو خاري غداره وياخ بلي جيب كيم بدستي دي ايش من اخو خاري غداره ويلو

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن اتبير پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دست يخواني بساندي جي ترى مزبينيك يتيار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانك كسبه لكندالي انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشين جي لوراد دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا ناغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دناوا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و مفانه، دیده برخواه قریش و یمان.

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتن جلين وناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورا
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزا چلا بقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چارها ورمد الزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه هرشو

0: شنامه منه تو چاوه ای شنامه ایشالله تو باشی
1: اشتر چه فرم تا چه دوی؟
0: والا می بیست گو نامله تشی گلکی تشن گلو سینگه تا چاوه بو تهنه که جوی ربوه سفک نبو شنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيست قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تنقوتي حنكي خبتتكي بهنامج يعطى تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: قرد فابي كاتت التليفوني تدرك الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وسط دي مسر كوري كا خوا وسط دي باجاري حمكي جي بقرينم كيلي كا بو عست دينم تجمنا بيجي مالات النعبا الو قرو غيدي الو عن شايا كچيان كچا جاميرا متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش درازی
2: و برا طیار چایش ور چی بکشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بب

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسمن يمي بدس تفدوبين زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصر یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

0: حليب حليب حليب
1: شلون ولادك؟
0: ارحم الله ارحم الله
1: بكري.
0: السلام عليكم ابيك.
1: وش قلطي بكري؟ خصص
0: الورزن
1: بكري
0: يا فندم.
1: طياره كل الناس اخذ كبش اشياء خصيصي بلا قطع شاي خش بكري بيت الشركه. هاي بكري هاي
2: لا بلا شريراني ما حد جاي خلي يسوي قهوه قهوه.
3: لا يا تشري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم، انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا تشريبي لا، هذه مو من تشريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

تراب درد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شعبي مشوري رحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جرقي يا تراب بسوين يامي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا ترابم یه دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفصالي ذا بردل قادر امي وشتو ذا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردلي ظالمي سار حفصالي امي تمام مزيبدو تكتم الرامي سانك اشتاد خواه عازم وينه برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنجي چطم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکل لبس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځنه زراو شهید عیلی گدیه ګلو وشو یی حفتونی مسل مال ابواب ته مو تجمون رامی شانه کی دانی اسکر ور دیلی تو سیر بگیشال حفشاله م تمام و در رامی شانه گدی ته خوازم قارب قاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاور تو نهیلی وای ما خای
1: حفشاله م تمام و حفتونی مسل مال ابواب ته مو تدو اسر جبون رامی شانه کی کر ور دیلی اي قد يا حف سالم تمام ودوتكت مرام وصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد مري

كل وي كمك بقن مخالو وذا جميشة لي كمك بقن ما أذكري رومي وي دستي مخزن كلب شي بري مدان ريكا دور والزار.

جمع قبر بنا خيلو وده جمع تتلي جمع قبر بنا كسي خير خوالي وجوابك بمشغالي مني عبدو بقيري بلد جمع تتلي والدش تبقوتي نير بلاتي

سيداي هيدي ودخوازي ديسا جفوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادي شادو حيران بلي سيدايم اشترى دياتك مسكينة قربك ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانده كسيده لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيب و بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري تحركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو مفانا ده ده برخا قريش

0: سيد الشادي هلا وربك فيغان دردامة قرانة اي براب لنا مفكورة قوريتا بتنجر بذلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشت الجليل ونائي بذلو
1: سيهاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي لي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزا شلا طقتي نمج هر شر كناري واري ما ولات اي هوا ريشا مدورة شار هاوي المدزو كلاش انتك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في